سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي على اسران سلستن ورحش منطق تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزحا خرخ نقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زي خبركم سمعتناك سب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السنح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قال سنة اب مانهايم الات حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسة 9 بتخلو بعالات نقابرلو واخيواتات نقابرلو او ساعات حم ساعات سلستة كجماري تمدب اوبر ريدشتراسة 9 سوسان شمونتان سلستة 09 مانهايم الى تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تنحو كم تلمد كل جزيز قبرو اب كتما كايزر سلاوترون بسبورت بعال زتسنية مبل سسان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناينو قهو قطري ناي كعصو تصوه تامدب كهلو ميو بدحريقو قام ناي مشتا وخاك ساوه قحتبل بعال حدا مسكرم كبعاليو علت عصر تخلته ورحي تشعاته سلازي سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبب عالنا سلازي خوانه اوخن الكافل بقدامنتكا عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كن كافولو بفلاي من اسيات ابزبع على زي تصطافنتكم كترئيو اقداسيو اكاريت اكالك سابزدو ولو كابزقة تسلنا ابتخال مدبنا كن كيدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلسان حموشتنا عمد تصنبلنا صنعت اريترا صنعاتنا وحسنا فتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص اوري انجليزاو نا يسنفت تمارا ماري تشارلس داروين زخافري داروين نحق في القات بقوع يسرر دخوم يتأنت كبل يقاليتوا باقال التو زخوانا هواتاوي ببلتاتو ببقعاتو تتاوارنو تنسن عاتوني كتالنا تزرقاقت ودسب امرو سلز تعدلو نزي بحريا وحقزي بموتون زغير زمدناتاتو ابحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونن بار اتي امان قو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقوت مسنس تنتنو زمع بلمل كعناي زما سررتا وحق تفوتري بقوع يسرر دخوم يتسانت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصر نتاكس عم فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريكا خامك زعتخ اللاغان كلوا هزبي اريترا مثل جيو بوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مصر رئيس وساني وتنفي قوي تتكبر فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطاة أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارب وقالات يمسكر بعين فتحي رئي توز بيار تراب قمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان إذا هاجر مستام حزانا يتبع خد كورن قدن غير والله إذا قالت إذا على ما وزم دناتا فتحي مورالن كان عنان زي كونة عبقل تسمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زمال كد سلاز دماء نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقاتنا إريترا تاريخ جبوت مرداتاي هزبي إريترا عبتو وانتي بولوتيكاو بقعاتون تمرتون دخوم سلاز نبرأيو قداينا كم زيزا مسل زي فتحا وساني كخون كيلو مبل سلسان حموشتن عامتنا تصنعت اريترا ابن ذكر اللقنيات مبار نتي تصنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستون تنانا قداسي مخنياتو بمتن دحري تستأمت كايو إخا نقدمي تتسقو هزبن هاقرن كا حلوف تمكرو تاسود موكس خي قباري نقدمي تكسقو مزلو تخولو دروتيو بزو عوان مسرت عوات فتحاوي علاما ايو يبهالي برقت فتحاوي علامة حالة راقحينا عاود كخووني خيليو تعوات النت نايزخوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زو سنقن قالوات بزحات راقحيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقت بزح عاب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقات عبنتاتون وحدا يكونا عبصورة اريترا تسفع عوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودب زباو قنبار بزر رقاقات سنة حساباون بوليتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سو ساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة انصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيير خعوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزب إريترا نمعوات زهانو تسو بقعت كمون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزب إريترا عب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزان صوارغي هزب إريترا فتحاوي علامو كعوة زخالة بزقرم صنعات سلستقالة سي عب رئيس التموكرو حرنة وقال سنة عب تحت تسلال ناس انت زحالفنا وسلسان حموشتان عامتاتون نزحاق زدقيمو أدمي قولو علم نايربحان ودد درن مدرخ مخوانا كاف تموكرنان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حفرت سب مسرت اللاوي إن كتسألنات كال زي كونة قزاء بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمن دع زيبولو كتري كم من باري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምኽኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከም ዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብረታትን ብቐፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كم يا ولكا
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي أربعة اللي زانا بعد حد مسكرم
0: تبو
1: ترجع كله تغيس كان ديها تبو تغليت الله
0: أوكي
1: وركوس خلاص ذلك رقمو خاو كله مالتي نعلت حموشت ورحي تشعتك تشن إسران شدشتن بعد حد مسكرم تدالي خمزلو خمتز قلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 سوسان سلستن سلستة زيرو تشعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصاق حبريتان تكوز دلي من الوقت تي ترانسپورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلات كسر أربعة ني هبت فريدهوف كفرتال تخييد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيسيش شتراسة وريدهم دهري تماليسهم نتساقام تخيل هذا اللهم قدي بيتساقام وقنا له تبوتا زي آن محباري وقال من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتيلة ويكاني اب كيفرتال سيد قولون تخوينهم حابشت بلات تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان قود الله مالت خبتا اتوس ورد نسولون ندحريت تحر نيامان قصد تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالتي زي آن قرب تينا حاجة تكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا تقول لك زين قبر اللوسي كم زبل كايو بعلات ولا أخيباتات عبد الحلفة قبر نايو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكلان وخو ناي قالوا بعلات قبر نايو أخيباتات أو أمو خانو من قلاس في قالوا كل قليل كاي خازي ألا زي أنا رادة حبري تاناتي
0: أوكي
1: زي أسرس
0: تبقى ناي أغانون تقيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافلنت نابزون كل سب كفلي تواخد صنح إلى كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا أي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلزي نسون أو خلنا ون تعيشنا لنا سلزي قال أنت زي بالكا أوكي يوهانس قال
1: يا
0: تبع قال
1: هذا لاتني كل سب جنك ساتف خيل على اللو ما كنيات في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا ندحر ذي مغنايو بحوار ندحر ذي بعلنايو أبغى ما نهيم ده تأمت ناسي كن الساعة في الدلابة نقول لذبي. ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمسة تذبي.
0: تبغ.
1: أنا كسلا صرت بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعد دكايدو لعمت عمت ناي سبورت ولا تتخايلو إن توم سبورت يدخلو اندهرت مع كيلوم كمان أبو نقصة الفاضل نقر ما قد يلا أبو مالتيو غني لي أسرس
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا ثانك يو تشاو
1: All right, so.

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሃደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቶ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ፍሊጡ ይብል መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ 1 ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቀሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኸየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኸየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዙሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን፣ ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባሃሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባሃለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاجيندا بيتاما كباب تسني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتن نايستخايا دوق زينا أبزو قز حيل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالبن زتبعلو خلت خاب حق زوف شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مس 30 شوعات تنتاي تقات رخيب الله أبزو قز أول بوليس سنبل زخونة أدم حسن مويتو عواته برتاو قلس مس جمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح ساب بدبدا به أبصره عثمان صالح ساب بقى بشوعته ورح عصرت حدا شحنت شعته مت سوسان حدا كب معادي شو نبي إدريس إذا سعب ملسي سددلو عواته أم عربا وقلا من كسقاس كم زجمرة مس بوليس كونات قتيمو سب أو كسراتات كم زوردلهم بزحن ايتهم لام ميداز وچو تقالستي استات 4000 كم دبصح يخون امبر نعيدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون ناي مقلح صقامات كم زلوهم كاب دبدب بها خرداك الى لهو اذا كل تسفا زهب حبرتاتاتيو انت نبزحتهم تقالستي بزملكت تم حبرتا زهابو خا زغانن وي مسلني بزخونه كن تقاومو برخا موصوم انبزاز حقوسيو متبوب عمك أقداسيو نسخة زكاة لك تسعر قبر أنا بوغاني أبزر لخوة بوتا خوينة انتاك قبر كم زخيل كحبرك إيه كابت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعاتك ميسسان كلتن أزازي بوليس أورا جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكايدي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حمشتا قطعات زلو وسند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفيرو ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرة توهيبوة قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتو قريبو نيرو حتو مستانتسكي نتتساوعتي كبيلاتات نازرات كم تنكي من تساقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردا تسانين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبوهم كأ بزعبانا شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمن تساق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتاتو أم حرس تتصميد خمزلو بمحبار بعلو خموز أم خانوق على تولو يخون امبر أب كندقالو زخبر نتمن قشتزا فكدرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصمبيرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تقوبيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتينا الوام هزبي نزوربو امينوم كمرآيا حقوسوم لام حريدومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرققاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد ازيزوو ابزحالفة شمون تأوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدين قار تأمن وان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقوتيفكم يقوم كمتي عب كالب بوتاتات زترا اي نشفاتو توا قووم اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوهم بارلاما ايرتراز وطرقو نتاو قداي زملكت اواج كتر حادة حمسان حموشتان اللو بمسرة زعواج زخاء بوليس نزخونا بقاتتاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخونا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا هبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደረሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፈደረሽን ብድልት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፈደረሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከምዝገደፍናኩም ፅቡቕ ጌይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኩርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ መዓርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ መፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ጋ
ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሓመድ ሓሰኖ ሼክ ሳልሕ መሓመድ ኣሰይድ ምስጦፋን ዝርከቡም 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ድማ ሌተናንት ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መላእከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራኸቤታት በላይ ገብረ ዝጊ ኣብ ማሕደራ ኣውረጃ ቆደት ኣለማየ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈት እንደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ስፊራቶ ይርከብ ብ14 ሕዳር 62 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን ብኢደ ዋኑኑ ኣፍሪሱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ፅምበር ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ተቃውሞን ወጥርን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ውሳነ ሕብረትን ቀዳማይ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ወግዓዊት ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ስማ ምልዋጥ ነበረ ነዚ ብዝምልከታ ጋዜጣ ድሕሪ 2 ሰሙን ድሓንኩ ንጋዜጣ ዘመን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣንቀፅ ከምዚ ክትብል ኣፍለጠት ኣብ ውሽጢ ፍቕርን ሕውነትን ዝመልኦ ኩነታት ን10 ዓመታት ዝነኣድ ኣገልግሎት ድሕሪ ምሃባ ጋዜጣ ዘመን 10 ዓመታት በዚ ሕታም ዝብቅዕ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ 27/11/2062 ከዓ ብሓደ ህዝቢ ዝተፈትወን ክቡርን ሕብረት ዝብል ሓድሽ ስም ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ንኣንበብታ ነፍልጥ ክብሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘርጊሖም እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ግዜ ሓደ መስከረም ዝነበረ ታሪኻት ኣብ ጋዜጣ ሓደስ ኤርትራ ኣለኩም ኣብኡ ነንብቦ